0: نبونا قيشتونا تأوية تقا كردن دسي بي كردوا برشيوية كي رنجيك لا ناو جبهي شهر أولا تقا بكريت طبيعة حتى أسلحة كان إيما زور ملاحظات ما نسليها يا كبكتا تقراو بكتا بدوشكا بسلاحي برين ناوندو سلاحي قرسو بهموش يا ويك انواع جورا وجور سلاح بكار هيدراو
1: ببيع وي ببيع وي حزر كان كسي مدني لماركتك هي ياخذنا
0: بخير نخير چونك امان من دوباره اليم خوي امان معلومات يعني كهبو يعني دوشت هي يا اما اما طريقه تعامل كردن لقل من وكو كسيكي عسكري قساكم طريقه تعامل لقل معلومات كان دياره بشويكي زور باش نكراوا طريقه تنفيذ عمليتك اتوانم بريم لكونترول درجوا شيوازي تقكردنا كان اقرب بيني شيوازي تقكردني كي زور بي رنجيك او انا بيويش نكا بو شيو بوايا توك معلوماتي استخباراتي تهبو دور روش بيش اوا كداعش ديت الناو شادي برديوا دوان اقربو خوراك اقربو مهمي كتري اقربو دواء ودرمان هاتوا واتاتو التواني قماروي او شو نبدي تأكيد كي بزان خلقي مدني لو شو نهاية يعني دواتريش اتواني قماروي او شونه بشيويك بدي دواتر او دوانه تسليم بن لبر اوي تو كقوتيكي او نتبيه جرد سابيه معناي اويا تو التواني معالجي او موقف بكي
1: كاكنا شدروكو واكو شارزا سربازيكي بريستان ندكرا بيشوي بسنا ناو شاروسككوا لدروي شاروسككوا قربالغي شوني مدني كنترول ينبابة بكريه دبري دوروش بيشوا اوان زانياريان لابوا
0: بله بتأكيد بتأكيد أوان ألين إيه ما دوروش بيش أوا متابعة مان كردوا ومعلوماتي استخباراتي زور دقيق باش تو مجالي بو بي بدي أمانة بينا ناو شاروا كمجالي شت بيان دا وزانيت أوا لا لا لا فتري كي كما تشونا ناو شاروا
1: بلا.
0: تعامل كردن بوشيا بوهرمكيا كدو جنجي دو مير من دالي كردي ليب كويتوا أما زور زور لاي أما زور زحمته وقت ما يقبل كردنيا من وكو دوباريش أليموا من بوخوم لقل قايد عمليات شاق سمان كردوا لسرخات بوينا نكتنها من زور بيبرادر كانش من رنجي قايد عملياتيش هر بنصر عبارة بمني راقيانت اويش بلي ملاحظاتي كي زور زور هيا درباري ادائي او فوجة لكركوك بتعبت الي بهيت شيوية تنسيقيان لقل منانية بهيت شيوية تنسيقوها ما هنجيان لقل منانية دواتر ايام الليرة لسر ملفي امني شار زور ايش ما كردوا بوليسي خوجي كركوك حتى ام لحظيا لكوي امرو داوبون عجبا ام فوجي يعني ام دزغاي جتيروري عراقا هما هنجيان لقل هيتش لعيني كي ديكا كلناو خوي كركوك وكو بوليسي خوجي وكو قيادي عملياتي كركوك وكو استخباراتي وامني كركوك ديارا براستي اوي كمنتيا قيشتمو اوي لاي ايميا بداخوا ديارا هما هنجيان لقل يك جهازي كي ديكا يانا كردوا تنها ام عمليات خويان كرديانا ايمش برسيار منزورة ايما ديجي او نيمان كشري تيرور بكريت بلام سكوت نابين لحالتيك اقربيتو او جهازي يعني هر جهازي كي ديكا تعدا لا هاولاتي بوني كركوك بكريا تتعدا لخلقي سفيري كركوك بكريا بويا ايما بيانام كمان بوشي وابو داوامان كرت لجنابي سروك وزيران كبيت سرخت وابي اللجنيك بيت بو كركوك للعيني بيوان دي دار بو اوي راستيو دروستي ام بابتا بو خلقي كركوك اشكرا بكريد لبر اوي ثقة لبين هاولاتيو لبين دزقا امنيكان زور زور بيويستا اوي استا اقوزريت اوي استا اقوزريت كاكارزان براستي خلق دلار راوتيه كلا دروس بوا اوي اما بيني من بيستو حوت همر قوتي كي بوشيوا معلوماتي اوان خويان اليان دوروش بيش او ايما معلومات من لابوا باشا دوروش بيش او بيستو حوت همر قوتي كي بوشي ويا دو هاولاتي مدني ليبكيوتو باشا اما اگر بيتو لناو شاري كركوك بوايا چيانا كرت ايما لناو شاري كركوك التجربة من هي بيشوتر بله.

0: هل هو
1: ما آية أو وادية وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ذا كان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی ل عراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: ترى ان ایران و دبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتکم

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گران کاری نرخه کن لگلی مدزانه

فيستيفالي ولو شامل شيء بن قال لك جرينكن جبومه جبرجو اما ام كولتورا خابش كيشتكن ج جكسني نكرد فافقل كي جرينجا كسن مناسكن حضاره مدبين سق كولتورا مدبين مدبين ام تشخا تشخا زنجينا كولتورا ما

0: كيف مشاركتي أنا للتراث؟
1: باش دربونا من دا چالاكية دا بسترانين سورياني وآسوري كيف خوشيكي جالك مازن بو جباركو أف يكريدا مكو أم بدنكو كيفنشو بيان خوا ميراتا كيفنارا سوريي بجيهاني را پاروا بكن أف يك ما پر كيف خوشتك نمازا دوي قناغي داكو أم وكي جالي سوريي هف دا جنوبة ناستكن

0: Dinbaş ve temaşvanın heja bi davin büyer u peşhatin rojevi em li peşberi wene em bültena xwe bi hin sernûşeyên giring jî dest pê bikin.
1: Kurdî nasnama me ye. Parastin û pêşxistina zimanê kurdî her armancekî.
0: Mazlûm Ebdî daxwaz ji malbatên xwendkaran kir zarokên xwe îsal bişînin dibistanên ku tê de zimanê kurdî esas tê girtin. Û got di sala bê de ew ê bikaribin di asteke bilindtir de destkeftiyên zimanê kurdî bidest bixin.
2: ترتيبها لقابل فيدر كتشيب الحسكة وفقر خلقش محامية برد اتحاد دبون برد نقابات
0: أحمد حلالي راقهان كو همو پارزرين كو بره گريداي سندیکايا پارزران آر و بريا خو سر بون ديد نوا سندیکايا نو ده جيه خو بگرن و دبجة پروسيا انتگره کرنا يكيتيا پارزر و دادوريا الحسكة بر بداوية بدچه
3: يكون معترف فيها بإذن الله تعالى سيكون هناك اعتراف لكل الشهادات الصادرة عن الجامعة ستصدق بدون أي تعديل.
0: أليكار وزارة خوانا بلنت سوريا راجهان زانينجها كوباني دي بفرمي جريدي انجمنا خوانا بلنت به ودبجة درچوين زانينجها كوباني دي كارن لتواهي سوريا كاربكن جبركو باورنامي انوان دي بفرمي ورن قبول كرن. Abdullah Öcalan dide zanin ko edigele Kürt rastiye ke dirokiye ku naye inkar kirin. U zincira inkare ji hatiye şkandin. Jiber veye ke tevgere vata peke ke erka khua ya diroki bedavi kiriye. Afsaruka konsere ve bera kece ke bese hozat ragahant da khuyaniyen rayadarin devlete kudbejen qaşo pevajo bir reko peki dimeşe rastiye nişan nadın. و پیواجو گله کی گراند و یک عالی بروچ.

فيستيفالي ولو شامش يدبن قال لك جرينكن جبومه جبرجو اما ام كولتورا خابش كيشتكن ج جكسني نكرد فافقل كي جرينجا كسن ماسكن حضاره مدبن سق كولتورا مدبن مدبن ام تشخا تشخا زنجينا كولتورا ما

0: كانت مشاركتي أنا ل
1: بشتربونا من دشالاكي ده بسترانين سورياني وعسوري كيف خوشيكي جالك مازن بو جباركو أف يكريدا مكو أم بدنكو كيفنا شوبيان خو ميراتا كيفنارا سوريا بجيهاني را پاربابكن أف يك ما برق كيف خوشتك نمازا دوي قناغي داكو أم وكي جالي سوريا هف دجنوبة ناستكن

0: كما بيقول لي ناجين
1: بتأكيد وين
0: هولك شون
1: كندا
0: لكندا
1: بالجا
0: لكندا وبين أرمانن
1: بلى بتأكيد روزانة برنامجك متابعيك إن بيش ما خوشة وبتأبتي كجناب بيشكش كاري ما خوش حال تربي
0: زود سباست
1: تكانش لجيه خويا دي براسي
0: بقربان دلها بام
1: زود
0: سباست شو دلهم رون ك لدرة وهري من كودسان بيني كي زود أرباش معنا برنامجك شو دنا ودلي خلك شو
1: دلنا ببينير تنزور بتأبتي لقال كي شو معناتي خلك برنامجك تام هي وخلكش دائما متابعيك شاوريكن اورجانيك يو برنامج كان داوزن
0: زود سباس من ساودر مرون دمي صار لك انا داي
1: تقريبا بس 6 ساعات
0: ما شاء الله 6 ساعات 8
1: كان 8
0: كان ان شاء الله ك بالخوش من هر شيء نكابن
1: ممنون
0: وخانواده وخزان ومال من الطن فارس رابن لهر شيء نكبن
1: اي ما شرواب وي او هي وادر
0: خوش حالم ك يو شنبيني براسي
1: سباس ممنون
0: طبعا بو ميواني ليرن
1: بتأكيد
0: سلامي كسكر كان زوجي توبه كردستان
1: نو والله بحكم كدورة يعني عادة 8 سال جاري 10 سال جاري 6 سال جاري
0: والله زور زور
1: بتأكيد
0: شيء اللي لقال غربات ولقال يا دولة كانت للسليماني ولا نجتماني خوب
1: اما لا ملاتة يا قورة بوين لا ملاتة شل دايق بوين بوين لحش وين بوين لم جيهانية كمان خوش بقريني وبو ايرا والليرا هواي ازادي وهواي ولاتي قمان هول مشنتكا بيروز وانين
0: بكمان وا
1: هوادار نوروجش كغراينه وبشويني قمان حل مولاته بقريني يعني شلون دايقوين ليرش بقريني وا
0: با اوميدي اوي كي ان شاء الله روجي هموتان ببينم لكردستان
1: ان شاء الله ان شاء
0: الله ناوي تشيبوتو
1: رزقار
0: ما مصار رزقاري بارز اين خاطرنا قولنا ايشيا قولكم تونا وتشيا
2: نعم ليا
0: ليا
2: بله
0: ليا جان لكندا لدايقوي
2: بله
0: هر بجي لا تشي خوينيت
2: اشتغل المكتب
0: لمكتبي هر بجي يا خوا بادار بي قولكم امر باسي بابزان لكندا وعاتو ولاتانيا اوروبا وبيني وكندا اسكا شو جيان كدني تويا لا لا لا اخو مان صالانا حتما لهم دنيا مش تهيا خلش كي حاسي لي دائما لقل موديل ابروا تاشان بلاتو جرينجا موبايلكي دسمان صالاني بيغورين بشكل خالشي بقيس بيان بقرز بيكرن بس بوي خلق بلي موبايلكي جوانا موبايلكي باشا هندي كي تيجي من موبايلكي اسايم ان بيا تاو كاتي ايش بكا بكاري يعني جناب لك اماني
1: من لو انام كغوريني شد اجزر نبيت بيويز نبيت جناح يعني نجنا حتى وانا كتوم مصرفي جزاب كي موبايل اجر تازه بيان كون بيت تو اتواني اشي روجاني خوتي بي بكار بيني
0: بله
1: اگر اخر بابلين 2026 بي همان اشي بي كي اول زال نو سونا وهج يان 2000 كان هاتوا
0: بله
1: كي شيني او شي كي اوقات يار لقل موديلات ار موديلات براي من شلون لي قرصايه قد سرشان برا مو هستي بيناك اگر امرو كار نكي لواني پیتو دیار به بالا مگر او زیاده روی نکی لخوته لگل مدیل آن روی تو چشنه توانی وقت کسی که اسایی جیان گذره نی
0: لکندا خالق گرینجی آیا با گوری نی موبایل که ایدستی و این پوزی پیولی آیا
1: لحاموش و نگ گوری نه بالام با پوز با تأکید نه بالام لیر اگر نسبی لسطح هشت تابی ببوده اگر لیر نسبی لسطح هشت تابی لیر لسطح ده یعنی بیست ایش براسی خالکانن کلا شو نکتره هاتن به ولاته

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ده كان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نقب بنوكا كوريوم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان و دبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال
2: اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسترين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه آموشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوه

وهمو او كومبانيا بيانش بيانيانش كلا عراق كاركن لكاركردني خويان بردامن تناند علي زيدي كروشتا فرنسا كروشتا المانيا لوش غري بستي بازرغانيو بيش سازي كردوا كواتا دوخي امنيت العراق بو شويني كدنغو بلاو كراوتوا راستا ترسيا بلام ترسكا بو شويني كاتك كدلنيا بنوا ترسيا ككومبانيا بيانيا كان بلن اما اكشينا ولا عراق وياخد او كومبانيا يانشي كعراق غريبستي لقل واجو كردنو بريارة لسبيني ويتردس بكن بهاتن بو عراق بلن اما غريبستا كان ما نهلا وشين نوا يان راقين دراوان هبه بوي كبلن اما لعراق كارناكين او كاتا دلنيا بن كما ترسي هي تاوكو استا هيش ما ترسي اقنيا بوي با بازارا كان نشيويت هيش بازارك بازاري خوراك جلو برقا اوتوم بلخان وبرية دراوة بيوسناكا توشي شلجان بن و هركاتي وكو بيتان موت او ابوريه بريار داك دوخه كچونه وادم ابوريه كي عراق تا كو استو كو خويتي هيج كومبانيا كي بياني لرنا كشونه توا او كومبانيا ان شي كغري بس تان كردو لما گيدهات واتو ما گيت شنيا كم كدس بيكا بين عراق كاربكن كواتا دوخه كل لبارا بو كات كردين كومبانيا بياني كان كبو اوان لباربو كواتا بو ايمش لبارا كهر كسي خوري كي كارو كسابتي خوي بي بو دينارش كواتا هيج مترسي كي لسر نامينه او مترسي اني كباسا رنگ ببينن الوزي كي چوب چوب دروز بل لاین گروپ چک دار کنه اوش اگر یکا بلان دنیا بن کا دوخه کبوش وین یک ترس لبازار کنه بلاو بکریتاوه

جابا باسكي پنويني دولار تان بوبكم لدويني و لبورسي جياني دراوكان دا دولار زور خو هل كشا بحكي زور برز بوتو برامبر به پنج دراوكي جيان اسا پنويني دولار گيشت استطو يك خالي بنچيني تيشي پاراندو لهفته اك دا 0.11 خال نرخكي برز بوتو و لمانگي اك دا 1.7 خال پنويني دولار برامبر به دراوكان ديك برز بوتو بيني من دونه چون دولار خوين مايش شکر لبرانبر يورو به حاکی زور لدست داله.

0: قتي بروسي روبروبنوي شركاني حزيراني 2014 وتي ايما دسمان بيكردوها بلامكو بتلفونيك ايمان راجرت كزانيان هيزا عراقي كان اواني كهن ناتوان برغي شركة بقرنو آسايا شاركان بكويت قتي ايمان راجرت لو ديو سرورة كان اوا 12000 شكدار داخل كرا
1: شكداري بياني؟
0: بالله شكداري دولتي إسلامي
1: شكداري دولتي إسلامي إراق الشام واتت شكداري داعش
0: بالي حاتنا جيك أو قتي شكداري دولتي إسلامي كداعش داكات حاتنا جيكا كاني أوانو شركاني يعني كل بروي يعني زحمة توبلي من با دسعات يا بشو روجيك شاريكي قوري وكو موصلو نينوا أقرمك سفر خي عسكري تيادع بوا بيشتي نيه أبوا مشتانا
1: لبروي ما هنجيك ريو تشول بكر
0: ها بجورك اوا همانجيها بو بجورك ديكا لا نينوا لماوي سي مانغ چوار مانغا 13000 بوليس استقالهان كرد بو اي باش احوال گريك نيه بگريت بو چي امانه استقاله دكن بوليس 13000 بوليس دس لا كارب كي شيتوا روش يكبو كوملك عوامل هريمي هبو كاركتري هريمي هبو داخل كران او بو يزور قرصا امرو بلين اوشتا قوري او سيناريو انا قابلي دوبارة بونوان بوتون دي لبروي برجوان دي امريكا قرار ولا نام چكا امريكا يسا ديويت بازرگاني بكات آبوري بهيس كات ما نوي او 2500 سربازي امريكا جيغا لمسرف چي اقوري لمعادلة
1: كاقا يبو بورا راتا قرم كونفرانسي كروجنا مواني هيا بروي بروي بوليسي كركو قصاكا جيلا قصاكان يقرين وقرين اولاي كاقا يبدوات
2: و پارسگاری ل مافی هولاتی اندکات و ل پیگی بر پرسیارتی خومنو بلند دین با دانشتوانی کرکوک فرماندهی اپراسیکانی کرکوک سرجم یک امنی و سربازیکان بر دوام دبن ل ارککانی خویان و اما روبروی همو تاوان باران دبینه و هول دادن چک لدستی دولت آبیا و با اوی که کرکوکو همو پارسگاری که این دیگه من بهرمند بن لسقام یری و چسبندنی آسایش و لامرو که روژی سروریه سری نوازش با یعنی پاکی شهیدان من لرگه ازادی داد نوینین و دوستین با خباتی ریزی گورم دنیوانین با خباتی بریندارکان و بردوام و پیروز به لهم و عراق و لگل گورکی امر جا گرنگا و دبیت شاو کراو بین و دست من همیشه لپشتی راستی کان به و عراق بمینید بسر کوتویو بسر بخوی و صلاوی خواتان لبیتت

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاعي دبيت يعني برسك لواء الوسرة
2: دروبا كان رتشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دا كان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاعي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبا منوا كا كوريام خاكم اما چانسی چی آلتونیا بوک شانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرواورش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کات کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبیت کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
2: يعني احتمال اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتشمان ورنغرت
3: نحن
2: استايما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گش

0: فيداني
1: يوجد مكافأة
2: فاداشتي كي دا مليون دولاري لسرا چون دي پاريزن چه آموشگاريه چي دكن
3: علي حسين فتلاوي كتبيج ينصار الله أوفيا لا ديمانا ولامي پرسيارة كاني كانال هشت داتا

0: خلافات حتى منظره شيعاتي هاي، لا انقري عراقي عراقي ولا انقري ايراني بحي. يعني حتى لو فوت هاي فتوشت بيجي يدري حتى بيجي بينن كومازلوم يتاكو جالا كومازن يبصري وتب نافي في مشروع ايراني تنتقدكو او سننا وابركي او تجمعات يا سنة والشيعة وطيبة ايران والشريوة هي منطقة عربية كارتين تختت في الشريدة يعني أبا همي بده كاري هندكو منطقة السنية أبركي عند قوات سهل دن وبشتافاني هي تركيا هي عربية احتمالات جلكة مازنا شيعة جرو سياسات وهمي الزانن أكهات وشو شو توي قنا غدا سر كابتن يوانا بيتن أك أك نصر يعني أك ده بيج بنجم واقع عراقي ده بارشة بارشة بيت وبردامي نشن أكو بيجن إدارة دولة دولة بردامي بيتن.
1: جا دكتور نافي أجريد أكو همي رخضة أمزان ألو صحة رجلات أنا براس خشلة ريكتن يا حكومة كرب ريكر في هريم كردستان يلقل بغداد يعني هر هريم وبغداد ريكت ناوا إيجرت ناوا أو كانت يا جرينجا أو تبرجون يا هريم إذا ديبت دم بركفت يعني الكيت روجن ده هاتي ده عندك ما ترسب كيف تسر لانين إداريين هريم كردستان يجي
0: يعني أبدي هر هين السر دو خلا ما ترسب سهر ما كردستان أي وقت بروجاء حتى في قدر كيفتي أمريكا شنكو قال عراق ركبتنا داخلية قوتي دفاع خلا كانوا فان نقطة كانوا هو كنا أفريقيا بريختنا عراقية وسرورية عراقية وبكشنا وإيكش وقناغنا همان وقت قناغت بشتينجي هيدي هل يبردام بيتن مسألة مشا كبيجن مستشارة يد أمني يد استخباراتي ويد آبوري هاد بردام شركات وعقود تويد قال عراقي تشيكي ترى يا ام بجني زيدي تشكيري قالوا شركات ديالك مازنا يتوانا يت بريطانينا مشاركة تركينا حتى علاقات ما بين ايران واجي يتكيت با بروجادا يعني وك مشروع أبروك همي أك باش يعني بتنا نفضى برجعون دي همي يودانا أك هاتو شو سر كابتن بين بس ما قول خلاص سلكي يا سلكي أوا لأن عراقي حتى بقوا بخضان بريارة خونينا أبروك تدخلات وواقع أم بجن يرونا باشروجا في شر نشر يا إيراني وأمريكية واضحنين كان نظر قناغة تدار شنهتن دو ترسل تو تشردون مترسيسة هرم كردستاني هيا أكي هاتو شاف مشروعي بشكل سرناكا في فيش مشروع دا قوات ريخصنا بيشمالجي فرضا يبويا يا أمريكي ومطالب حتى إيراني جيبويا يعني كو أفريقيا تنا كردستان بيتا كيرن دا تعامل وي قال بغداد تشارجو بي ركبتن ادفيغا بيتنا كيرن يا كو مطلبك أمريكية مطلبك تركيا مطلبك يا عربية كو ركبتن بريارة عراقي بتاخدون بريارة كو نتشتا دفا مشروع دا بس همان وقتا يا بويا جهي مشاريع يتهرميجي يعني مشروع آبوري تركيا تدا يت عربي قطر يعني أمريكا وسعودية دي بطرة ده هتو خطط وادهن جلك مشروع بي بجريدانا وود السوري راهن أف مشروع بي بجريدانا فلان همي كو صباحي ريكت بو تركي بو سوريا بو سر بحري وأب همي مشاريعا
1: يعني أجر أفريقتنين ها سر بجرين نا عراق دي مفاي ورقرت ولاتن دورو برجي همي دي استفادة إيش عراقي جو ورقرت
0: طبيعي لو أزيد بيجم وك بنيا دانا انسحابك نوكي أفغانستانية نوي شكلية كو أمريكا سحبوا نوي كي 2011 اتفاق جلانا كتنكي وكي إيراني هذا اتفاقاتك كو دي انسحاباتك كان تقريبا بلشفار جيتنا همي مصلحات همي لانا كودا يت قناغاتي دا همي يبرچا فارغتي بس ما تصيا سركي يا مصري بالنسبة ايران حتى بيقبه نهات يا سرخطي چونكو فروج ومشروع ايراني بيني دي زرر من بيتن دوي چندي دا رولي وكي برينا مينيتن مسألة توي علاقات دي پتاقيا روسي هنده جهة دي جهة تايو نفوزيت منطقة دوات كين بيتن دوالت عربي ابت بيني ما ترسي بروي اما وك مشروع برانيا ومستفيدن حتى لانك ايراني أمريكا بيجن يبتر عقل دار كو القلب يتشاند لك كو أف ريكابتنا تشيبن يعني تدخلات إيران كين بالمنطقة دا معنى منطقة همي دي برف حالة كي بواشي بس هكا هاتو شو أف تشاندنا تشيبو بشرات با دوما ترسيما سهر ما كردستان هاي إيكش وا ترك عرب حاجة نتنازل كنا ايران وتدخلات تيت عراق دو عراق بكنا غلافونا كو زيدي وجماعات نشر سيطرة سربا فصائل بكن ابيش دربي قانون امريكا كار كان واقع عراقي تيت دين نشار كتن امريكا اولا انه عندها قوات دي تشيكن وكرداجي جلوا تزاني كرداجي جلوا اف واقع كسني البيضا شي عندها قوات تشيكن شنو بدا عجب شنو باقي دي بيتن صبايت قال بغداد بات بشتين احتمال قال هرم كردستان جي الصباحي الدوري خواه بيتم تجهري ما كردستان طيبت منطقة وقت ياي جه إشكالاتنا هذا خلق يعني ما ترسيا همان وقت دجي أكهاتو شو إيران ريقنا كيف احتمال أو ميليشيات أو أمريكا أكو بجن قوات كابتن تأثير سر واقع كردستاني بكاتون وشري قال بغداد شي بيت هذا جه هميت أراضي
1: بله گله گله سپاس با سپاس با دکتر سامی رایکانی ما مستعد زانکوی شروع و کاری سیاسی کل دو گذ گل مدام سپاس با جام بین بزن هر ات افریقا دا کرکوک روسیه چوایش بر کل وری دورین والاهیا امنیه هی یک شوان دورین کو والاهیا امنیه هی نوشه گانم یوسف مراد لوری دگل مدام زن روس چوایش بر کو والاهیا امنی تنابرا پشمرگی هزین عراق دام زن او والاهیا امنی چوایش دهر پویا چوای زنیاری چنه یوسف دبیت باش راوش لفته چوای دمای زنیاری چنه دهر اتولی لویری چند بیژن چت ایت گوت ناف کرکو کی پروژیدا
2: بل اسلاو تان لبیت ام کاتتان باش امرو کروجی سروری عراق هز عراقی کان زوری نه هر زوریان بسر زم زورکان یو لبردم بالخانی پاریزگان مایشی سربازیان کر بلان ببی آماده بونی زکانی دجتیرودی عراق إذا كان دجتيرور العراق لا مراسيم أمنية كان رابردودا بجداري أنا كربلا ممرو يعني يوم مراسيم بري وسو إذا كان وكسباي العراق بوليسي فيدرالي بربرزدان ويخيرا بوليسي خوزي بوليسي أتوسو هذي تعبت كقوات خاصة أم بيدا وترد هم مو أمانة أمادة بون ما يشي سر بعزي أنا كربلا إذا كان دجتيرور العراق أمادة نبون هذي دجتيرور العراق ويا زي كيسال كركوك صواسي زول السردك شو كواري بستحوتي يوم مانجا لکاتی روبه روبه نویان لگل سنت سکداره که خویم به داعش نابیابن به هوی و دو گنزی کرد شهید بودی چه چان خالچی ناحی پرده اوی دیکه ان خالچی کرکو که بداخوا یعنی زیادتر او شهید کردنی محمد ایمن کردن و دنگدانوی زوری بدای خویده اینه چون که سرطا به داعش ناو برا بلان دواتر در کوتا ما گنزی که کوری خواهن مرکز اکیا لو روبه روبه نو شهید بود به داعش لقلم درا اما کردنوی زوری بدای خویده اینه امروش تمراسی مکا و که ماشین پیکری زکانی دیجیتالی عراق آماده نبود. پیوست به ورود آوا. اوی که من زنیاریم لایه بدادا سونم کردو لگل. هندیک سر تاوی بالای سر بازی لسپای عراق قسم کردو ل کرکوگ و بدیار کلایی دستوری ناحی پردم. زنیاری وایم پیدام که راپورت که آماده کرده و راپورت که به ورود درشتی باسی رود آوا که آکا. چون چونیم هزی دیجیتالی عراق سونت ناحی پرده ولی او تلاشیان انجام داد و بوته های شهید بودنی دوگان زیگرد. او راپورت دراوه تاریک لا وزارتی برگری عراق سروکاتی ارکانی سپا و هر وها سروکوزیرانی عراق بتواوتی اقدار کراون نتوا لهمان کادا هر دوینه لقل بر پرسان اداری پارسگای کرکو قسم کر بریار دراوه لجنه یک پیک بینری لجنه که سردانی کرکو چی کردو هم لجنه لا نوسینگی سروکوزیرانی عراق پیک این دراوه هاتون نتا کرکوک اصلا دیوانی پارسگان گیشتون لیکولینو دکن لو روداوه و لیکولینو لو هزی دجتیروری عراقیش دکن او هزی که اواره بستوحو تیمانگ او تلاشیان انجام داد و به هوی آوان و او روبرو بنو به گمان مبستم دو گنزی کرد شهید بودن امر رودا واقع سو باسی زور بدای خوی دهن او نگرانی و کردن اوی زوری لیک او تو تو اما للاک اگر باسی کشان اوی زکانی او پیمانم که این لرابر دودا لسر بازگی کیوان سربازگی کیوان کم لسر جای ملا عبدالله و ملتقای لیش ودش تقصای حیض او سربازگی چی جوری پیشتر لرابر دودا يعني تا کوتن مانگ یک بر لیست هاش هزکانی او پیمانان لوانه فرانسه کانی لیبون بلا ما ویکم بدو داسونم کردوا هزکانی او پیمانان و بدیار کراوی فرانسه کانی شلا سربازگی کیون شانه تو مشت تورسیوی بر یاری شانه هزکانی او پیمانان لعراق هزکانی او پیمانان یعنی لما لدوی سال 2017 بر دوام بشدار بونه لو اپراسیون ابو شکانی نیوان هز عراقی کان و هزکانی حکومت یریمی کورسان لوانه دجتیرور کوماندو پیشمرگو سپای عراق به تایبەت لەناوچانی کە بۆشایی ئەمنی لێ بەنمونە ئەم جێگایی کە من لێم ئەم زنجیرەسیایی کە لە پشتی منەوە دەبینرێت ئەمە ڕۆژهەڵاتی کەرکووکە بێگومان سەرێگای کەرکووک ناحی لەیلان ڕۆژهەڵاتی کەرکووک ئەو زنجیرەسیایی پشتی من بۆشایی ئەمنیە بە تایبەت لە پشتی زنجیرەسیاکەوە ئەو زنجیرەسیایە گەراوکارم دیمەنەکە نزیک کاتەوە مەبەست مەباسی کەم چونکە لە شەواندا دۆخێکی ئەمنی خراپ دەگوزەرێت بە تایبەت لە پشتی ئەو زنجیرەسیایە کناوتی چی زورت سر هوراز و میشه وی زورت ده یعنی بشوان خالشی گندکان تنانت کسانی آسایی ناتوانن بتنا او دیویز نزیر سیاکا بو هر و کارک بیتی بو مرد مرومالات بیا خود بو

0: لو زياتر عدد يان
1: راست
0: زياتر أبير طبعا الكويت قاعدي سالم
1: باشا
0: علي سالم شان هي بلد
1: دس خوش كاك ايوب يعني تماشا كو سكان دكتور جامعه جي بيدا با تشارد خلق لبغداد والله لها ما كاتا ام بن كيتا بد ما ديكتري هي بو دمشق ايش بحاول اقل دمشق يعني بنيوي ورجاي كده جاتا ناو بغداد بنيوي ورجاي ده جاتا ناو دمشق شو ده مسر بن كي دوم لسه بن كي دوم ما بس مثلا جد بزانم كاك ايوب أمريكا يسدي بين بنكي موافق صلتية ك ببنكي أزرق زياتر بعض ذكره أم بنكي إيش يعني ب 600 كيلومتر دقات ناو بغداد أو كاتكي بفروكي جنگي بهجدة دقة لم بنكي أمريكا توانة بتشيتون أو بغداد بهجدة دقة لم بنكي ولا أردن أو أمريكا توانة بتشيتون أو بغداد السلام عليكم بودي مشق ب شش خلق جات ناو دمشق ولا دمشق زور نزكترن بنكا كان يعني شوين استراتيجية أمريكا تماشى كان شونه أما روبري أردنه جاء تعبت ما ديكتري أردنيش تام بيرنتش يعني هاوس نور لقال إسرائيلي شا أما أردنه آوا بم هي الصورة دادية بشش دقائق جات لا أحمد شرع سباي أمريكا بشش دقائق جات لا أحمد شرع آواش بشصات كيلومتر وبهجدة دقة وتبقى كم تر لبيز دقة سباي أمريكا جات لا علي زيدي كاك أيوب تعبت مندي أم بن كيانو آمانجي أمريكا بوكشانوي بو أم بن كي بو بن كي أزرق حزك أم سرنجي كنت بزانو
2: أو دو بن كي بتعبت بن كي جمارة بستدو يا برج جمارة بستدو وأوي سلطي هربو أقداري برسان لم شري نيوان أوي إيران وأمريكا كان جاريك بردو مان كراو وبرج بستدو لدوزارو بستشوار گروپ کانی مقاومت عراقی لیان داو ضررشی گوریان پیدا
1: باشا
2: یعنی اوندن زیکن لسنوری عراق لسه کدالین 400 کیلومتر یعنی 400 کیلو یم حسابی بغداد دکین اجینا اگر بین لگل سنوری عراقا چند کیلومتره که بس
1: هر بو انبار هر زور آسان تره
2: بلام او دو هیلا زور زور گرنگا چونکه دو هیلا استراتیجین بچو دات یه دپرن با انبارو نجف و کربلا اماش وای کردو که بردوام گروپ کانی مقاومت مترسیان هبی چونکه هیلی انبار بلين بيابانه شي غوريا يكلا سرسي عراقا
1: روبريك زوفرا انا
2: هميشه تيرور سكان چاراچيان تي ايده هبوا وبس نوري نخيبا بنجفو كربلات يده فرن هر او شو نشن زيك لو شو نيكا باسكرا كا وول ستري جورنال اشكراي كدو اي هزا عراق كان شو نسري كا بنكي شي ياخد شوين يك بونيش نوي فروكه هبوا كا
1: اسرائيل كان بكارينينا
2: بوي أما زور زور جرنجا وهي لا بوي سرنجي مقاومة لسريتي أيوت إساء كتونة أو شوينا كشاونة بو أردن أماش أبي بنقطيك بو بري مقاومة ك هوال جريان وبو حكومة عراقية ك هوال جريان شالاك كانوا بردوام كيومالي أو ناوتشانا
1: بلام نب جروب مقاومة كان نح حكومة عراقية ناتو أنا بلي بولو بنكين وانيتش كو خاكي
2: أنا بوي سنولي أو بلي بلام ناو خوي بباريزيت شتيكي تر زور زور گرنگا بوچي اسنو بن كانا چونك او دو بن كسر باز يعني اردن لسر او يلن كه ايران لي او هيرش دكا د سر اسرائيل رنگا دجا اسمان يكان يان بن برنا ابي هاو پيمان او دو دولتا بو زياتر چونك ايران كه بو شكه تقينيت گوجميا چندين صاروخ به يك زرديان صاروخ تقينيت رنگا اردن ايش تواناي نبيت او همو سيستما او همو مشكه دابين كات رنگا وكو بنكي كي سربازي پشتيواني بيت بو خويان
1: و برگريه كيش لي اسرائيل
2: و بو پاراستن ياخد خسن خواروي او مشكاني رنگا او هبيت دو يعني دو ناوچه استراتيجين هم بو عراق زور گرن گرن چون که دكويت اصر او ناوچه حساسانا نجف و کربلاش يعني
1: پیروسترین شوینه بود بلای
2: مزرگ پیروزکان پیروسترین شوینه کانن به تایبت کنزیک لحلش و حلش گورترین بدی خانی تیادا و جماری کی زور تیرورستی تیادا
1: دست خوش کاگ دمو لاتن یعنی تماشای نقشکب کن پیما به بنکی سیمش مان ماوا کا بنک ام بنکیش یعنی به همان شوهر ل اردن یعنی اذا کان امریکا ک کشاون تونه چونه تو واشنگتن و تکساس و لاس فیگاس ام یزانی امریکا بچکو فاقی آنوا با دژ موشک کانی آنوا با برگری آسمان کانی آنوا هر میان هر تون تا اردن بنکی سیمیان بنکی شافی صلا ام بنکی شافی صلا امیش با من شو با فروکن نزد دقل بقا و دوره با نزد دقا گات ناو بقا ولی ما کم مصایب جامعه پیام من باسی بغداد کن اجنا علم بنکی وانه با چن خلق

أم بشوي أمرو سبي يعني هرب شو كاني ديكش كرادة جينريد زياني أبوري جوريان هي بلام أمرو من باسي أودا كم أم بشوانة تشند زرر لو دايكو باو كانت دادات كلا كرتي تعبت كاردا كانوا من دالك

ورادستي هزا أمنيكاني عراقي دكات أما أليت لدواي ترخان كردن ياخد خرج كردني 1 تريليون و 600 مليار دولاري أمريكي وتا وهذا كان أمريكا جاري كدكا عراق بجد هيلن وأمريكا كان جنگي كيش بجد لقل خوانا كرخنا جرانو شي كروان كچندين سال الرابورتي لسرنوسن با جنگي كي هميشي وصف يعني كردو بجنگي كأمريكا كان زور بزحمت رنگ بتوان اللي ويدر چن بلام اوتا دونالد ترامب او اركي كبايدن دستي بي كردو واتواوي دكات و او سرباز امريكيانا بتعبتي هو هيزا كاني هاو بيمان عنيش تاوكو كوتا دانا لعراق دكشنتو برسميش كوتاي با اركا كانيان هنا لعراق اما او بابته كوال ستريت جورنال بورد كاريكي زياتر باسي لي وكردوا باسي لا دانيش نكاني دونالد ترامب لقل علي زيدي سرق وزيراني عراقيش كردوا يارا ام ال ميديا كان وهر لا كان هشتي شو تنجارك بيني وما انك دونالد ترامب كان بجواني وصف علي زيدي دكات طلعت اما جنجي كي قوزا است عراق بره ودبات باسي لوش كردوا ك بالوانا وال ستريت جورنال ريك باسي اول شيء كردوا ك دونالد ترامب وتويتي است عراق للان بالوانا ك بره ودبريت بويا بيزناك ك هيزا كان اوان لا عراق بمنه ودكريت ك خويان ولاتك خويان بره وبن اما او بابتك للان امريكا كان وباسكرا وبتايبتي للان اداري دونالد ترامب بو تشيكا هيزا كان دكشنتو رقم خالان هنا او تو بلم بس لما ترسيا كان دوايك شانوي هيزا كان امريكا شكرا ولا عراق بتايبتي بس لا بوشاي امنيا كان كرا بس لا جروبا تشك دارا كان كرا كدكري خويان يك بخنوا بس لا داعش كرا كدكري يك بقرنوا لو ناو تشانيكا هزا أمنية كان ياخد هيج هزا كيدي كلو ناو تانا بالا دزنين لبوش هاي أمنية كان كا هيج لا إغنا توانن كنترولي تاو تيب كان أما أبتا غورا بانيكي مترسي دار بو بتايبت داعش بو يقرت نوايان ويك خص نوي خويا أنا ما يك يكلو بابتاني كوال ستريت جورنال باسي كردو لناو أم رابورتيا لدواني چنگنجي كي عراقي شي ورقرتوا من سرن جنبو يك يكلا لدوانا كان روشت كا جنجي كي عراقي تمن بيستو دو سالة بس لشتكي زور جوانا كا بس لوا كات كعراق ليك جوان دوا بيك يكلو لطاني كأمريكا ليك شاوتوا ضلت رنگ دا حتو ايما شوكو اواني لبه بون منا افغانستان من هي كا هز امريكاني تيداك شاوتو يمن هي بون منا سورياش هي اللي آية تارنو سيراقي شوكو اوان دبت لدويك شانو هزا كان امريكا مو برسياري كهشتا والله ما كي ديار نيه بو عراقي كانيش كاوتا عراقي كانيش دو دل نو عراقي كاني جو مترسيان لدل داتن انا دم كنجا باسي لدروز بوني شركي ناو خوي شيعي سنيش كردو على رابورتا كي وال ستريت جورنال مش هرو مترسيان كي سا عراقي كان هستي بيدا كانو دركي بيدا كانو دا ترسن لدا هاتو دا روب دات ويبقشتي وال ستريت جورنال بابتي بلاو كردو توا وللاپرية كميشي بابتا كونا جرنجا لناو ميديا امريكي كان دو مونيتر مان هي مونيتر كا بيجي كا هوالا نيو دولت يكاني روشلاتي نارا زور جرينجي بيدا داتو لو زور باخي بيدا داتو بلاوي دكاتو بهمان شي ولا لابر يكم بس لا كشانوي هيزا كاني امريكا كا وكوتون لرا نوسراوا وباس لوش دكات كا ايا گروپ چک دارکانی سر به ایران یا خود رخراوی اسلامی داعش چون سود لن بابتا دبینن بویا آیا هزکانی امریکا لیراق دردچن اما وادکات گروپ چک دارکانی سر به ایران و دولت اسلامی به هز بدرگ او پرسیاری که مانیتر کردویتی لما چیتکه او دکاریشی زیادتر باس کردو بکرتی اگر کمک باسی ناروککی راپورتکی مانیتریش بکین جاری که دیگه امان باس لکشانوی هزکانی امریکا دکن نام دوباره وردکاری که باس بکن بلام امرگ او بابته که سر جمیدی جهانی کن باس لمیجو که کن باس لحاتن و روشتنیان دکن و ترس لو بوشای امنیه هیا که استا دروز بو لگل کشانوی هزکانی هاو پیمانان و هز امریکا کن امان جاری که دیگه باسی لیو کراواتوا استا دوخه که به جوره که رنگ گروپ چکدار شیعه کن که للان ایران و پالپشتی دکرن واب کد به هزبن و چکدار کنی سر به دولت اسلامیش پنته یکیان با دروز به وکوتم جاری که یک بگرنوا و جاری که هر شکانیان دست بیب کن. اما رگو مترسیانه که وال ستریت جورنالش باسی کرده بو. بلام لیر نوسیویانه که تاران و هاو پیمانکانی تاران ام کشانویان وگ آهنگ باز کردوا و تا لهنده

0: شيك او تنسيق بيته هوكاري ويكا دوخي امني منطقه كو وهمو دوروري او شونان شيكا اگر يكي تداهي باساني كنترول لجر كنترول لابيت
1: لسرتاي ام صالوات سندين اوپراسيوني هاو باش انزام دراون بلان بوشايا امني كان هر وك خويان ماو نتوا تنها لماوي دو مانگي رابردو دا بهوي بومبي تندراو روبرو بونوي راستو خوي تسك داراني داعش دو افسری عراقی جانیان لدز داب و شش سربازی دیکش بریندار بون. آمارک کدی سلمینید تا بو شای امنیکان پر نکرینوا آرامی بتواوی بو ام سنورانا ناگره توا. یوسف مراد کنال هشت. کرکوک.

مقتدى صدر ريبري روتي نشتماني شعر رايقانت هوش داري دادين أمريكا ولاتاني دراوسي دستور ندن كاروباري عراق داواش دكات سپاي أمريكا قربوي زيانكان كاتو دشلت دبه دوي زياند بند بوز كالا ياساي لسر زيانكان توماركا لباري كشانوي هاو پيمانان مقتدى صدر ريبري روتي نشتماني شعر راقين راوكي لپيغي تابتي خوي لا توري كوملاتي اكس بلاو كردوتو تيدا دلت امرو سر بخوی عراق و کتایاتنی سردمی آماده امریکا و هاوپیمانین و دولتی را دگینین. لا دریجه نسراوکی دا صدر فرمانی هلوشانوی لیوای یوم الموعیدی را گیند. داوکاری شسپای امریکا قربوی همو زیانیان بکاتوا که به هوی داگیر کاریان لخاکی عراق روی داو. دشله دبیت هموان سکالای یاسایی لسر زیانکان پیش کش کن. ريبري روتين اجتماعي شعه هوش داري دا با امريكا ولاتاني ناوچكا لدسور دا لكارو باري عراق بتايبتي لكارو باري سياسي و آيني و تيكل كرني عراق بگرجه هريم يكان دشلت دكريت او دسور دانا ببتا هوي بصراني پيوند يكان و ماما لكرني هاو شوه گر رويدا ار لراغين راوكي دا صدر هواي خواستو امریكا ماملاي دبلوماسيان بكاتو خوب زلزانين نكاد بسر عراق و حكومتو غلقهو

امريكي بحث لويتشان ديكريا كو هيزك يا امريكا ديال سيستم يا برافانيه دمينت بو باريزغاري كيرن جوان شانديين دبلوماسيين امريكا تايبت هم قنصلخانه و باليوسخانه اوانا لناف هولير و بغداد يعني العراق وهاري مع كردستان دا بركو امزان شان ديان دبلوماسيين امريكا وين ولاتي دي جيتين لين امريكا جبو باراسنا وانا او دي هيزك ديال سيستم براباني هلن افال غوري اكج روجنامين امريكي كو وصاب الله فكريا بحث جيكريا لها تانوكا درستي بفرميناتي بتني روجنامي افشان دارا غان ديال ديف جيدرين وين تايبت لي فرمي هات راغاندن شلاي هم سرق وزيرين عراقي وهم جي شلاي بنتاغون بخوجيفا كو يدي دماهيك بأركي هزين هف بيمانان سروكاتيا أمريكا هات ناف عراقي وهري ما كردستان دا أبلغي همي هات نفكشام تني إك ما بي أوجي أو إن ماي جين الهوليري أوجي هاتنا يعني دركت إنه هاتنا فيكشان شناف عراقي هري ما كردستان دا وكي فرمان دا يجتي هزين شك دار إن عراقي جي بحث كري كو أركي هزين هف بيمان ينف دولتي دمايك هات هل متى بيشتر دال فيري بينج بوي ريبربونا داعش الناف الصالة دوزار وشارت دا دمكو داعش بهيزابي وهات دفرين سرب عراق بين هرم مع كردستان إجدا علوزي شرب بفشون كلك تبين تويدا ميدا دا خوش أمريكا هات هكذا شلا عراق فكو هيزان بوانا بنيرن بوهاري كاري كرن تويدا ميدا أو هيزهات يدي بريكتنا كيتنا برا عراق و أمريكا دا جارك دي فكشان هل بتركتنا هات هكذا لسرشان خالم شوان خالان او بيكو بتمامي اف هيزا هيزن هاف بيمان وين امريكا جيب تمامي اخا عراقي بجه بهلن فاكيشن لي بيوانديين دبلوماسي بيوانديين ابوري افا ادنا برا عراق وهرم عراق وهرم كردستان و امريكا جدا هارت مينن جبركو بوكي ديار امريكا الفيري بتني بابات هيزن هاف بيمان انا بين بلكو كومباني هنا شرية أبوريفا تشندين بيواندي اتنا برا هردو ولاتان ده هنا قال ولاتين ديجي بيواندين أبوريوكو إكش خالين جرينك ين حتى ركتنا عراق قال واشنطن جي أو أكو أمنية العراق تسليم العراق بخوكين أو باريس غاريجي بكت أمنية أو لكارياوي هبت دي باريس غاريش أبوري جي بكت خالقا جرينغا نابرا هردو ولاتان خالين أبورينا أو بيواندين أبوريين باسرغاني ين بيك بهين كو أمريكا تخوازت أو أرامي هبت داكو برجواندين أبوريين ويجي باراستي من كومبانينا يانجي هر برجواندية كا ديا أبوري تنبرا هر دولاتان ده و بشتي ويجي يدي برجاندن أتناف عراقي جدا شبت أمني أو لكاري يعني أرامي و ساقام جدي هر هبت و من أتناف عراقي دا ولكن بحث كده كو رواسط عراقي او چندرا گانس کو فرماندار گشتي هزن چقدر ان عراق فرمي دو ماي كنا اركن هزن هاف پيمانان يناف دولتي ناف عراق دارا گان عراق هر ما كردستان اكبر امبرج دا وزارت الشرعيه امريكا ج پنتاگون جي اوج فرمي دو ماي كنا اركي سربازي هاف پيمان يناف دولتي العراق دارا گان واجي گوت کو هزن امنيه العراق شوان هزن کو بحثي پيشمرگي كريا شوان هزن هزن پيشمرگي و هزن او لکاری دین هری ما کردستان یو نکه سرکردات یا پاراسنا ولات دکن یعنی ین هری ما کردستان پاریزگاری دکن دیسان جیین عراق جی او چند راگهاند که بجد برهون یدی او دی پاریزگاری جی آرامی و او لکاری ولات خواب کدیانش عراق و حتی ین هری ما کردستان جی هری ما کردستان بکن که اف چند شلین پیوندی دارین شول جی و حتی راگهاند ت وس بدیش دم. پر کارل سر بچند دکرت میکو راجع هم دنن وان همی لان همی لان نف عراقه کیف خوشم پیو چدی کو اف هزا شناف هزن هف پیمان شناف عراقه وقت کشن بوکو سروری آخه عراقه کیف تن نف دست عراقی اب خدا و کی وانا راجع هندی حتی هر اف روزش به چندین افکریه روزا سروری عراقی کو یدی ارکه پاراستنا سنوران بالا فرخانهان نافقه يهمي عراقي كيف تدست سواء عراقي وهزين عراقي وين هاري ما كردستان يجي
دسته پشمرگه او جبلی وان

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: روبا كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ده كان
0: المواجه
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخ باریا بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران یستبه یستربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
0: يوجد مكافاه
1: فداشتي كي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چ امبوشگاري چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيش انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: قران إيواران لبس قوتا وأقران مالو مال بو نانيك يعني ناني فقير رحمتان لبي هر مالو نانيك يبر بو أو كابراي مزقوتا يعني بر بو فقير ديارة موشيش ملايش بدس خلق بو خلق يعني إتر لبر وباكم توتي من ملايتي ناكم أبي بحر ويني نفسي خوم بارا نفس برز بو بارا بياكم بو بجيري مالو منال شيكم هيا لبوليسية وبالرابع عي خشكم يوتوا رابع عي خشكم زور زانابو بداخل ومد شكرا لقلباكم أجياوة هتاني ورو لمكتب ودويني ورو يكسر حاتو تو دوكانك اي باوكم تر باوكم اگر سفريكي كردبي او دوكاني لا اي خشكم داناو توتي فرقي كشو كورتيا بو اي خلقه كت شعبي ليكن بلام لبر لجاتي او اي شعبي ليكن قسان فيوتوا ناتوريان فيوتوا لايتر انا كشيكم هيا لبوليسيه خشكي هنارو ليمو بهيا هتاني وروك عصب كارما لباجني وروك هتاني وروك وندوارما لباجني وروك عصب كارما كشي يو اقرم مكتوب في داتير تقم لي اكن هرزا كارو بير الان براسي حياي ام شارة ام بياو بردي بو كولو بارا كيدي كيبشتي لدي هاتو شار كجل جيغي كربيا بدو كانار إتر أوى زوارة أو شيء.
1: بو شعر جوابي خلقي
0: يا وتوا. بلى جوابي خلقي يا وتوا خوي زال كردوه بشعر كانية.
1: بسر كولتوري كردي دابو نريتا كان خواردنا كان جلوبرجي كردي أوانا تو تشيت هي لسر أمبابتانا أوي كأيبيني استتاتشن جرينجي بكولتوري كردي أدرت.
0: والله كولتوري كردي زور جوانا وقد لنا وناس وبوي إستش كخلقة كسيري. كشتا كونا كانا كا كالتوريا كانا كا اوانيه هنا يعني توبيشوا تيان خوشو بكاريه هنا
1: مثلا اسا ديزاينري جلوبرغي كردي مانه لزوريني روجان اجتماعي كانا لخوندنغا كانو لاشونا جوازا كان جلوبرغي كردي لبركريت كاوانا ابيني هس باتشي اكي او جيادور يعني باو كدبيرا كويتا وكتشنك رنجيا وهوليا وبوي ام روجاني استابدي
0: زور زور اريو والله ام روجان روجي باوكما چونك كتش هاتو تا درو خريكي بيشكو تنونو خريكي خويندنونو خريكي دوكانو بازارو پارا پيا كردنو كاسبين
1: او ايكا كتش ابيني استا روجناموانا دكتورا خاون بزنسا لا سيكتر كاني
0: حكومتا خوم چند سالة فرمان بربوم لتندروستي تندروستي فرمان بربوم دوري سي پين سال
1: بلا
0: هر موچي لبشي حسابات موچا مكر
1: بله.
0: بخوا موچه سی چل کس سی سال دو سال کس مبست جا او کاته هر با ورق و قلمه کش بو هیچ نه کمپیتر من بو نه هیچ هر بچه او بدست جیه به جیه معنه کرد اره والا باوکم اوی پی خوش بو
1: ایسا ام کتابت پی پیم خوش آنک شعری نایی من با بخوانی تو اگر بتوانی
0: ایتر او تاک دیوانه هی بخواه هتشن هلی اگرمو ای خوانم و اگریم بای
1: دو پیکری شی با کراو پی ما بلا شاری سلیمانی
0: دو پیکر بساقه یعنی و یکی لوانه که بای کرد دکتور تها کری خومانه انسانی چاک و دکتور تها هر خریکی چاک و پیاوتیه لگل خلق
1: دلت خوش با دو پیکروانی هم؟
0: زور زور و ازنانم ام دنیای هنه اومدی والا اما که ایتر باوکم اون خریکی پیش کوتو خوازیه بی
1: بلا
0: ملائک زور دعا كوتوا به
1: بلا
0: لعديك دوري إيران به ناميك بو أنيري بشعر كتباوكم بو آوا أكاو دنياي تيقاوا
1: بلا
0: كشيخ صوتا مكتبو ملا عبدالله توتن تشيبين جين هما ملاكا نسيبتي با إيمي ناسي قلابي جوجين برسيكم هيا لغي شرع ودين ساتوش بنوسا جوابیکی شیرین داخی بجرگم آخر زمانه نیشانه چاکی رولنمانه اما لبری باوکم خریکی پیشکو تو خوازیه من لبیرم ده وقتی منالی عالم پشه و حال لبر بطالی بطو پیجاو دو تغار هرزن شقیان هل دابو لخفت خواردن روزی چوارشموی همو بهاره عالم اچونه سر شخصی شخص بجاره

0: هل هو ما
1: آية أو وادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبة منوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی ل عراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان و دبینید ک ایران یستبه یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مخید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارت اشمان ورنگرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گشه پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوه

0: عراقيش جم وجولي شان انا سوى كان زياد بو وزور جاريش بكاميري حراري مفارزي انا بين دري لويك دس بيك روا هزي او بيمان دك شنوا اوني جم وجوليان زياد كرد
1: بشتي سالة 2003 افد دوام جاري هزن امريكا جي عراق فدكيشن قناغا يكم لسالة 2011 بو دي سردم باراك اوباما دا قناغا دويجي بشتي ركفتنا 27 ايلولا 2024 يعني في برا بغدا واشنطن هات و افرو انكو سيه ايلو لي وك روجا داوي يا وكشان ايك جاري يا هزنا في منانج عراق و هريما كردستاني هاتبو دست نيشان كرن
2: ايجو سيه ايلونا 2026 ادي اركن هزن امريكي هزن هف في منان ناف دولتي لعراق و هريما كردستاني بداوي هات و باوايكي براكتيك وكشان وی وکشنی جالی رادار برپرس سروکو سرکردین هم عراقی هم هریما کردستانی و هنکان به گمان تماشا کر هنکان به ارینی تماشا کر هنکان گود مادام هزین پشمرگجی بونه یک بویا هزاکن نشتیمانی و به هوانگیت گل عراقی دکارن ولاد بپارزن عراق و هریما کردستانی بپارزن اف دیدمه که دیه که او وکشن تکز سرویه که تکرن که به وکشنه هزین آماریکی هزین هفیمان اف نای واتیا کو ادی تو پیوندی که لشکری د نابرا هزن ناف دولتی ان هف پیمان او بتایبت هزن امریکا دگل عراق و هریما کورسان نامینن لورجی بحثاوی کی تکرن کو تکلین نابرا اف دو هزن لشکری ین ناف دولتی ین ناف خوی عراق و هریما کورسان دی بردام بن ام بجن خولین پرورده ین سپور تکلین استخباراتی هولدان دوی چارچوده و بردامن هنه که دوی چارچوده امی وی مجاره بشوپینن بنرخینن میوانه که مهیه دکتور زارا صالح شیرووکار سیاسیه جه بریتانیا بمره دکتور دن باش پهون خیراتم بو بلتانه ما که خوشم مرنه
3: باز گله که بو تاو تا مشوانه تا
2: اربجی دکتور هما به پرسا که پر ساده ام دست پی بکن در کتنا هزین لشکرین امریکای جه عراقی ده چه باندوره که لسه روشه و لکاری سیاسی یا هریم کردستانی دست پی بکن دست پی که جن افخو دست پی بکن چرا امی هریم بکشتی جی بپرسن کرم که
3: بله به گمان یعنی او یعنی درکتنا هیدین امریکی الگوری رکتنا داوی 2024 بو یعنی ادرنا امریکا هاتنا بخوندن جالی حکومت عراقی و سردما داعش ده 2004 يعني بشوية كان يعني كرداجي تزاني بو وعراقي تزاني بو قوية أبهز دركة من اللي برس غريك تكودة ياد برده بجم يعني دما أف دماها دما كان هناك هستيارة لسر هريمة كردستاني جبر قلق سدما يكجي أمريكا دركت دما كيدا قو إيرو كرد يعني هريمة كردستاني قلني جو سياسي خود دي جو امريكا الوربو يعني او الشرق جو نبرا امريكا وايران يعني باندورا ويكسر هذا سر هيدما كردستان يعني زيدي 1000 مشك ودرون هذا سر كردستان الاليكي دياد دو او سيستيما برفانيا ازماني امريكا شكردار تشي اوا نكر يعني ابجي تديد فدغري انه هيدما كردستان دوي بريار بريار كسروريه دوي حكومه بغداد بيني يا سيسيا يعني أبناكو كي شرق إيران وأمريكا هين بردوامة يعني مرض نزل نتشي تيبش ويا الجلويجي ميليشيات شيعي إيجو يكسر بإيران فيري دا غري داين وكا نجباء وحزب الله العراقي أبناء يعني ألاف إيران نجو كارن تعداري الكرداء بكن وش خو فاكتوره كي دي جي هاي جو ايرو داعش بخوجي تشالاك دبي الهرمي غابا ظالبونا كاولي إيه تشي دبي جبر فح حموسه دما از باور دكم هريما كردستاني تكفي بن هناك مترسيه دا حتى رادايك لتديد كردجي هزا وهايا دولة عراق هي او برسيارا لي اموك كرد بتعفي كرد لي ميزدكن يعني بيش بني يعني كردا روجك حسابي روجك اولو كربو يعني
2: لانه متخصص بين نقطه طيبات ببرسم دكتور يعني افتشتكي جنش كان نبو كو دركت بيش هزن هف بين مانان و هزن امريكي عراقي هريمي جي فيكشن بريار هاتو بو داين بيش وقت يعني تشخاص هم هريما كردستان جي عراق جي بغشتي تشخاص اماده بون بو بريار بوالا كرنا

0: وكوريا باكو باشور حتى لتركي تخوازي او سيستم بين اللي او وقت جرد بي ايرو او دم او دمها وقالك نينا جبر راستا ايرو هرمة كردستاني بشكاج عراقي وك ولاتك الفدرال لي اجر ام فقرنا عراق كي حكم داريا عراقتك او ميليشيات القبصر ايراني بايرو تديت قالك جوانه بهانا انو امريكا البرا امي ام تشكي خونا دينن غور بريا راح حكومه عراقي لي ايرو جي و امريكا دركت لي از باور ناكم اف ميليشيات بسر ايران با تشكي خدين بنسا حكومه عراقي دا افن ايجو بهتر مطرسي السر هرما كردستان يتكن جغيري ويجي وكا ما قول داعش داعش خجي نهات علاق دبي ادفردا از باور دكم هرما كردستان غرق حسابي خو كربي يعني ايرو القل يعني بيقو مان تيوان دي قطنا بنا بأمريكا وبأوروبا ولاتين بو لويدي بون هزيوا هزي نا دولتي والفردا ايرو دفي حكومتها زيدي حكومتها بغداد في برسيار بي يعني دفي او برسياريات دفري هريم يجبرقو هريم كردستاني بشكج عراقي از باور دكم وناغك هنا كي زحمتها جبو كردا لي مروف تيبيش بني كرن يعني وينها سان بي لي كرد في يعني قرأك آماده بن يعني دي سياستي دولو يدشتكي صد صدين نينة دفي تحمو بجارده ينهاري نخراب جي دبين بيرچا وتي تشبكي قابا أفت هاتا بيشاتا أز باوردكم يعني هريما كردتاني أو جي بهتر روشا خود زان نجما قرأك آماده كرد
1: دكتور نها بوي بين قابا وكشيني ري انيرنا و ازور بگرم نابرا هزين لشكريين كردان هزين پشمرگا و هزين لشكريين عراقي ده ده هف گرتنه که تونتر چه ببه یانجی او هر یکنه که خود زیده تر بپارزه هف سنگیا هزه از خوازم بپرسم هریما کروسان و بغداد نابرا وانده
0: او پیوشتا هف سنگی چه ببه یعنی اجبر بو ایرو ایگو یعنی ایگو نخوازه يعني عراق بكبي اروشك اراميدا ايغو ناخوازي تشكين خديني بكبي بنساح ومتى عراق دا سروري عراق دا يعني مترسيل سر هريما كردستاني والسر حكومه عراقي بخجيتك يعني واوز او يعني زيدي بخد زاني ومتى عراق زاني بكينا يعني لي حتى راديكي از باور ناكم برياء يعني كاربن ويجي كيسر واجبرد زاني شو مسألة كديها يا جلكي جرنجا أو جيجو أو ميليشيات سر إيراني فاق شندك جوا هنا أفيت هندراو أو مسألة سلاح الجمعة مسألة كإيديولوجية عقائدية يعني شكي خناري نجبرجو أو جريداية بمسألة باورية وولاية الفقيه مهدي فاق مسألة هاني إيديولوجية تجاري شكا نادي لدفرد الشهية از باور دکم دوی حرم دوی بغداد سروریا عراق به پارزی و به برپرسیار گو او سیستم بروانی یعنی فشاری بکی لسر ایرانی گو ایرو کردستان حرم کردستانی در کویج وی ناکوکیا ها یعنی او هنجتا بهانه گود گو یعنی و هزین امریکی لکردستانی نمان و درکتن تأدي ت صدمنين جو إيريش ورنسر هريما كردستاني. لدفردة أز باوردك مثلا يعني روش عراقي تبخطش بهتر زاني يعني أف تشتيجو بيكتين في شارع سياسي يعني هنا دويجن ممكن جو بغداد يعني جهن آلي سياسي عراقي في شارع سر كردا ممكن جبو بازار سياسي لبغداد دروجن بيدا أف حموجي يعني أز باوردكم وين روش نه سان به لگرک که کردی سیاستی بکن آوجی کاربن بر جوانی خوب پارزن کردستان نما هریم کردستانی وی بمنی وک خوا یعنی اف مثلا دف نه دفاکت وی اف دستور عراق دیا جبولو جی از باور نکم نب وی حسانی دونه یک گله کنک دوچن ایرو هریم کردستانی کتی بر مترسه کم مزن دا وی هریم جستی کرده هری وی ن نوایا از باور دکم آمریکا گفته در کتیا جلك هوكار فاكتوري خورت هنا وامريكا دفج دفهريمي نابرده يعني ايرو نما او شري هبونا على الشكري.

0: ده مليون جبو سريوي ددان تشوف روجك كده بو سروكي سوري وشو كوشكاس بي وترامب بين لوانتو وعطر جي بي داكرن يوروب شتفانيا ويتكن والآلية دي كردا بدهي هزارة قرباني دانج بوي شري داعش وتيروري تديد كرد إيرو الكوبان أبنا د د د د بيفانا برجوانديين سياسي دا
1: بلي
0: وبيوانديين ناب دولتي دا ولو تي بأخلاقية كم مظن هيا د د بيناسينا
1: بلي
0: بيوانديان برجوانديا دجبولوجي هر وهر كاغتا هريز لواز ضعيف أو د بي قرباني أب دولتها واد كنا قرباني جبوه برجوانديين خو وما فيت كن كرد هشيار بن يكيتيا كردا قال لك يقرن قد في سردم هذا طالبة تهريم كردستاني ولا فكرنا كزو تشيببي جبوي يعني أو فاكتوري هو كاري نافخوي خورت بي جبوه كاربن
1: بله
0: بشار البغداد بكن وكردا هريم بباريزي
1: جالك سباسكم دكتور زارا صالح شروفكاري السياسي ج بريطانيا سباسكم دكتور جبو بشتاريو و شروفين و بطيبت دويجن دن باش خبات او خوش
0: باس وتجي مشروع
1: سياسة مدار و اندما ريفبريا دستيا كاروبار اندر ويا ريفبريا خسر الهام احمد للشامية جوينة كوية هي جوينة شابمانية هي لتاخا زوراوية نها بجيل رجوينيك بيكانية ام راست راست بچن بيدر الشامي كا جتيقوت كرمك
2: ممكن امسر آبا بكن خوندكار هركس درباسي دبستانا ببن وبوي داخازي درباسي دبستانا ببن حتى كو ام بكار بن في مسالة بنجهين ام چار سر بكن جبو في يعني اذيا وقت خالك اساسي استراتيجيك ايكو روجافا مابو دحمي جفينين ايكو بريفابريا شامرا ما في داري دانا ما شاندن افيا وك روجافا كسركا ايكو هر دائم ام لسر ساكنين ما حطاب اصلاكي آنيا دبيكو سر تمام ببن او دفي واري داجي هولدان ما هين بردوامن يعني ارمانجي ما اوكو براستي ام فيج روجافا درخنن يعني جفاكا ما برحتي بكار ببيجيكو ازهم ولاتيكي السوري ما قالي ماي كرد ببينكو اف دولت اوانجي او او همولاتيه كي سوريه كرده كي سوريه او جواك هر ملته كي دن هر وك هر نتوه كي دن خدي مافا يعني خدي همان مافايا دفع اصلي دا يعني اوك هيا يعني وك هم ارمانجو هم هولدان هنكو ام دفع ريادة بمشن وام بردوام بكت مجارة دني أكو يعني قال لك أو شيء ذكر يعني مجارة دان وستاندنا دا دوزانن يعني أصلا شورشك وأم تدابون أصلا ويقال لك الجور بو بلند بو ما تخصكو دوي أصلا دا أم مفاوضاتا بكن وهولداني ماجي قال لك زيدا بون فقط يعني روش هاد قهرتن يعني بتمامي روش هاد دنيا هاد قهرتن روش هريمي هاد قهرتن روشا توازنات هفسنجين ناف دولتياتن قهرتن جبو فيجي يعني او شرك قومي دا انجامي وا قهرتنا دا قهرتنا انكو تشيبو ندا او شر قومي ليد نتيجة دا جاردن باتفاقا بيس نهي مهيدا ما خاصت لسر وي ام جاركي دي قاوكي بافنكو ام قارب بيشاروجا قالي خود هندري سوري دا امسو قربك پیش هر روز گلی ما به چه تیم سوگر کردن دما کو دستور کی وی ولاتی هبه اف دستور ما فی گل مسوگر بکه یعنی ما فی خزای دخوازه پرورده به دخوازه ناسنما کرد به دخوازه چانداوی به دخوازه خوری خستن کرم به سیاست کرم به وانا حمی تمثیل وانا حمی دستور گرکه وانا مسوگر بکه نه مجاری دستور هیم امنگی هاشتن این مرحله سوري تافي نهوتي بمرحلة سوريا كنو خو أفادك يعني حتى نها هول دي قوفا دافيجي لفر سر راستك لفر تشتك نو أفادك دا أنجام دا سوريا بتمامي خنو دا أفادك دو مرحلة خنو دا أفا كرني دا أم وك كرت ما خواست أم جي ببن طرفكي كو دا أفا كرنا سوري دا هنن يعني دقافن دا سبيكي دا أم هبن و دگاوین دست بکه دا ام لحف دو بکن دگاوین دست بکه دا ام بکار

حرس داني نبر و في شي وازي عدنا يعني بويارين وصلا هنن فانا بجهتين بر برسيار ام بارفتكن و ام فيد بيجن دبكو داوي لفان تصرفات وري آنين چما اجبركو ملاتي ما تشون بكري رنشتنا ايكو فاقاريانا بكري رنشتنا ايكو فاقاريانا هين جا مرفي خود حوشا مرفي خود رنشتيا ايكو فاقاريانا لچولانا وخو مالي وان هنا ملكي وان هنا هناك دن تيدانا بحجة تكو مالي خل ديرا زوري خرابية حال بكي نوصي افيا وك دوسيا كبر حساسة و بر بر جرينجي كو دفي واريدا معالجة كرنا كتيبت جيرا لازمة ملاتي مي ساري كانية جروبك فاقيريا جروبك ديجي فادگره يعني ايكو ساري كانية پنابر بونا همي جي او جيوه فاقر بو يارك بايش چي بو وقتا كي وصال ليدان وفلان او چي بون او جي دا انجامي بي پلاني بو يعني پلانسز بي پلاني او در باسبونا باجر چي بو او بو يارا در كد فقط يعني هولدان حمي او انكو يعني فاقرك با اولا چي ببه ملك مالي ملات حمي لوان فاقره زرار تعدي قلق چي بويا لوان مالا وملكي خلقي تعدي قلق چي بويا العفرين يجي بصابه لي قوة يكمينو أساسي راسي أم سر كارد كنكو ملاتي ما بأولهي فاقره جي أخو واخدكو فاقره جي چاوا باجار دن خلقي ويبخو خبره فاقبن ويداري جي مثلا ملاتي ما تهبلي ربابريه ببن أولا كاريا ويدا جي بقرن العفرين يجي وصا سريكان يجي وصا لقندوار الشهبة دفر دن وصا الحلب وصا جبوي أفايا وك وك ما في خزاي إيه ملتي ماي يعني أم وقتك وفي مجارة جبو كردا بحث كن أم جبو ملتي سوري دنجي بحث أو جيد بيك فجر المالك خور او جي دبيك فجرك اولاد جي واري خورا بكل كي ام دبي ام دزانن يعني ايدي او قصا سينوردار كرنك نيني يعني باري الرجيم بعث هبو دقوتن ام ناورن فقط انا هنما الرجيم بعث نيني وار كسك بهساني دكاري فجري مالي خور دولتي جي عالية خدا وقتا كي بروجيك بيشكيش كير قوت اشتا سوريا كبه چادر و بي او بسروي اساسي مثلا يعني چرچوا کی کو فاملته ایکو پنابر بو یا هر کس فگرن جی خود وی وریدا او جی هنا کین سر دخلته فقط اف مجار جبو ما جبو ما جی يعني قال لك مجار کی گرینگا وحساسه ام د شوبینن او د بیک پیکوره مجار دین يعني ایکو د انجام شر ایشن پر گران بخورا انی مساله اسیرانه مساله گرتیانه مساله شهیدانه ترم شهیدانه يعني هجمارك هيا او هناك ترمي شهيدة دستي مدى هنا ديان آيا وان هاتيه قرتن جبوكو ناسنا ما وان ديار ببي كينن افايا جي عاليين معني يعني ايكو مختص دفا مجارة دا دشوبين السرد سكنة لي مسالة وان ضاهية ومسالة أسيرة يعني ام لكو داري بزانبنكو مثلا هناك مالبات خورا داخفن تيكليا وان هيا جي وان تسبيت بي ام بي دي كافن دار دخينن فقط بقشتي يعني هجمارا زيدا اساس دار كاتن لي هجمارك مايا چارانو سوان هين نديارا وامنا خازن ام بيجن ايدي نما ام نكارنو ساجي بيجن جباركو هين ليستا هيا نافين وان داهيانا يون شهيدن يون جي براستي قرتينا دفيدا ام هين بجهات الامن رد ما افضان وستاندنا دانا جبوكو ام تثبيت بكن كيل كويدر يا قرتيه ما لكويدرنا يانجي حوالي مال كويدر قرتينا ام في دوسيه جي زوزو قبات نابي يعني افيا جاري كي دي وي بردوام كرنت اذا تشي ببي جبوكو ام كاربن هر كاس كي هر كاس سربس وري بردان وهر كاس في دنيا حاضر ياخد اف مجار وصا جرينجا ايكو ام بسرد سكنه ايوكي ديجي يعني مجاري تاكوشيني ريبازي تاكوشيني ام في بيجن يعني قهارتنا اكتيدا تشيبو يعني يعني تزانين مسالة ايه

0: هل هو
1: آيا او واديا وادي كوتايدا بيت يان برسكلا وآلوسرا
2: دروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتايديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حات الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترى ان ایران ودبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارة اشمان ورنگرد نحن استائما بهسترين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون ده پاريزن چه انوشگاريه چي دكن
3: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: ما شاء الله أخويا ولا تل
1: سباس دكام
0: بخير بي
1: بانت مباريسي
0: يا أخوة بخير بخير بي إن شاء الله
1: سباس دكام
0: أما شونا واجني كوديو
1: والله يبوهم فستيفال دكان بوبونا كان بوتنا بو ججنر أوام
0: أنا دائما
1: ترتيبو يعني بلا بوشوني كدوريش بروم حربة جلي كردية وارو
0: يعني يخود بطوة بجلي كردية
1: سباس دكام أرو والله
0: إن شاء الله هر كاش خبي
1: هر جوان بي هر يزدار بي تكام باريسي باوانا كام
0: فستيفالا كان بلا وشونا
1: زوزور خوش مادن بونا خوش خانه هوايا من شاوي يك بيكان ما تكام دستي ما عندو بنيان ما تكام براسي ببيوان شيفا كان ما عندو نكاري دستي همي ما عندو كوكو كاستمن خوشم كوكو خوشم كاركم كايشا والله تلها باجي خاصه خانم
0: اي اخوه ليش صار
1: يا
0: اخوه هر تولش صار
1: اوش كفو ما لنا وخاصه خانه كان انا خوش كان بينين براستي شتيكي زوز وربلا ما انا وانا خوش هي دستي كل ده هي النبونا يعني خاصه خانه كان هم يا في بيستان بها وكاريها ولاتي انا براستي نكر هيوا همون خوش خانه كان هيوا دارم همي بتبدم هيوا وخاصه خانه هيوا زوز وربلا انا براستي
0: راسته فرمی خوای گورا
1: قربان تان بم چاو تان ما چکم خوای گورا کاری ام خوش گبرانش من آسان کان ان شاء الله
0: آمین آمین یا اخوا تو بجداری همو فیسیفالا کان کی
1: همو همو چ خوم بجداری نا کم بس سردان
0: یعنی
1: کم
0: همو بس مو یعنی کو میوان
1: بله
0: ایتر یعنی سردان یعنی کی
1: تو اگر بنا انا کرم مشتاق مشتاق ما و ام دیار یعنی شم هل یرکریوا
0: اما ام مشتانی که بسرت و همی دیار
1: کبرا بله ما هر والا
0: جوان یا خافی روز
1: بله بم چاو ما چکم تو زوره گرم بنا خوار نی کور دواری کان
0: اصل چیا
1: والله زور حزم لکفته بخوردم
0: والله كفتا خوشة بطانيا خواردت؟
1: أرو والله
0: بطانيا جهر خوشة خينا
1: سباس بو خواه
0: لاش الزاق
1: بي قربان دان
0: كفتا همو كاتيا خوشة
1: أرو والله إنجا خو بحكميك خو من ناس دانم دروس كم عزم
0: ليدي لاش الزاق بي إن شاء الله
1: قربان
0: فيري شبي
1: شاود ما شاكا
0: لاش الزاق بي

0: قال يا وي شرار
1: باسكر تيسي خوار سلامات بنت تيسي خوار تانكر هيك
0: بتاكيد
1: شي خوار نيك لا تو خوار دو خوار صار
0: يا برافو كما خوار
1: بالا
0: برياني كما خوار
1: وكو اني دسي خو خوش بس
0: والله يا همو كزي دسي خو لا خوش ترى بلا ما اناش خوش ولا شانصاح
1: بما انا شي تشيجو تامي شي
0: بلا براسي ان هلاك بنو عالم اوكو اي خو ماني توزه كم تبي وان ما فاني بره بو كسوالا كي قوة لو زوري كنو هنيا جاوا زوفر دي هيا جاوا
1: زوفر تاشيد كوا يا
0: اكين اي حمي ما تاقي كدو براسي
1: بزر جار كورد كورد
0: شاكي زور خورج مي سر خلوز بو
1: يا اخوا نيوشي جان تام شاشا
0: خورز وي بسر اوش خوار
1: نيوشي جان تام بيا ام قولا جوانا نينا يوان سيا
0: لافيال
1: لافيال جان شوني احوالا سونا وشياتي بو يرد لكم
2: دبر فستیوالا گورکه و خوش نیرا فستیوال ما بله گورانی کن دبر
1: باش در بوی
2: بله
1: گورانی شو بوی آورد
2: بله
1: ای بوم نی نالی ها شرم کی آه ای هر بچی ولی چنی
2: پنج
1: ای حز بچیا ابی بچی انشالله
2: بیتنری
1: بیت امیت دکتری بیتنری ای زور باشه دکتری آشالان جان داران اوانا چاکی تو آشال دوستا ای ام عزیز من وره تنیش خالو چونی دلی من آفره وره ایره وره ایره ناو چیا
2: عروس
1: عروس جان سری کامیرا کب که ماشی شام بولده

0: سوني
1: باشي
0: اي تو سوني
2: يا خو خير انسى
0: تو باشي يا خو باشي دم ما تو سونا
2: باشي
0: يا خو باشي في سوالك بلا وشون بو جا با وشون بو باسكي او بسي بسار بون ليرا
2: زور خوشا الحمد لله واشكر اي ما همو جاري بخواردن بزار بوين
0: بلا
2: ما مسافر عثمان بو هيوا بزار
0: بوين يعني يعني شون بو هيوا
2: بو هيوا كوكينو
0: يعني
2: يعني وين تيته هيواتي ناغا كتن زحمتا من لويم ازانم كتن ناخوشا بو وزل درمانو لا لا سرطانة كبينة
0: بلا
2: يعني خياله هلا درمانو عملياتا كتا
0: ودوحي كي ناخوشا
2: زور
0: لنا يوليكو مكو كان
2: كوان سي كوان دولة من كان كوان سرو كان كوان همو يان بابي يندر كوان ويان بيشان
0: يو دهات كو كان وياخد بلي
2: او كاريار
0: متي كو كان
2: بس كشي نخش
0: خاني يوا كان
2: بله
0: دشت عن صار ليش يجي زور في روسا كان مخوتان كستان لنا خش خاني يوا يا
2: خون ده
0: خود وی ایا ربی خوش خود نمیاری چی تله وی یعنی برنامه زده نیه وی که علاج وارد کردی
2: دو هفته جاری لب مو علاج جورا کردم امر روز لب مو برم کرد الحمدلله
0: ایا ربی خوای گروس با بود نمیاری بگو من خود که لنا و نخوش خانه یوا یا خود نخوشی و نخوش خانه ای زاتی لب معاناتی نخوش خانتی اگه یه
2: خون من بیره چی تو نفسی خون من بیره چی تو سری هر همو یکم دلم پر بی لبر او دعای هر همو یکم بیان سرخت کیا در کون
0: عشید تاشن اون خوشحالی که لیون معاناتی که زور زورانه و پیوستی که زوریان با دستی یارمتی و آوکاریه
2: زور یعنی یاربی کس توشی اوانه ببچه تهیوا اوانه چه تهیوا تی ناگا کچن زحمت و قرصا
0: یاربی امیج
2: یعنی سبتانه کمان لبیره چه توا لبر چی لبر اوی هم علاجه کن گرانه هم عملیاته کن گرانه يعني هي عمليات كناك درمانة كور ناقرة بولا بروي بينيا
0: باستا فرمي
2: اي كوان دولة منا كان دركون
0: باي قبر الشفاء بوتو بنيريا
2: سروكو هر همو يبا دركوت
0: ان شاء الله ان شاء الله باش فابو بنيريا
2: ان شاء الله باي قبر
0: الشفاء بو همو نخوشاني نخوشاني
2: شفاء همو يبا ان شاء الله
0: همو واني كلا كرسانا

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشايني راسيت

0: او عراسي شي كي سال العراق ده هي عراسي كي ما ترسي داره برامر بكورت انك تنها العراق ده عراسي كخرابه بو كل بغل طاينا او شخورلاتي نا وراس وجيهان وقران كاريكاني سيستمي نيو دولتي اللي برجون دي كرداني لم قونا غدا بويا فعلا لو دراسي كي مش كدو ما نلا بردسي برزش تانا بوني هي
1: بله
0: دخوازيت كهريمي كردستان وكورت لنا او شخورلاتي نا وراس ده فدنوي كي واقعي يعني دور العاطفي بو ام بابتا نبكا ام قران كارا نبكا شو بي قران كارا كان دين وشاوري امناكا وشاوري وناكات كا ابزانت كرد شون معاملة دكا بلكو دي بيت كرد خوي برا بروري ام رو داوانا وخدنوي بو بكاتو انقاوي بيويستي بو بنده بلا ام بم بارو دو خدا بجبوي هريمي كردستانا وو بمبارو دوخي كا لنيوان بارت السياسي كان هريمي كدوسانا هاي بدا صلاة و بأ أوبوزيسيونا و براستي كرد آمادجي نية لإستادة بو أم قناقين نوي كي هاتو تبيرشو على هريمي كدوسان ولا عراق إذا كان يحب مالان كشاوتو فراغي كي أمني سربازي دروز بو لو أجل عندها أگر بيتو أم فراغ أمني سربازي سرب كيشي بو كواولاتي كتو كان أمريكا دلنيانا كاتو كحشتي شعبي وبري مقاومة ظالنا بن بس الحكومة كذا يا أجر حالته أمعنا الظالم بس الحكومة كذا مثلا اللي كوتي أبوريشي بدو أخوي داي بينس كولاتي كدو كان أمريكا عقوباتي أبوري بس الريم بس العراق ده بس بيني وكو حريم كدو سانج أشوف شو العراق ده يعني بوني هي وأم كاري كرانج اللي كوتي ده بس الريم كدو سان بدل لو يك بدل لو يك
1: دكتور با سرنج خمسة رو تيجينا وليكوا نوي برستان كده بوتان باستان لقونا غكاني بوني امریکا او سپای امریکا کردو لا سال 1991 ل 2003 ل 2014 استاش که خوناغه که به جهشتنی هزکان امریکا ها پیمانانا ل تو جن و کانتانا باستان ل درنجا مکان کرده بو پیش نیازشتان خسته بو رو اوی بو استا گرنگا چی بکریت ل هرمی کردستان دا بو او مترسیانی برستان اماجتان پیکرد اگر بونی هبه لدوخه چی آلوزی وکو ناخوی عراقو هر وها هرمیو تا راده یکم رو جلاتی ناوراستیش هرمی کردستان دبیت چی بکا؟
0: خوی همو قناقی پیویستی به یک رزی ناخوی هی همو بهیزی یک پیویستی به پیدانی او قناقه هی بوی که بتوانید لعاستی قناقه دا بتوانید بهیزی هر هرمی هر دولت دیگه ناخوی او دولت او هرمی و ست شاوی گرتوه بوی ام برو دوخش که ساعتو تا پیشوه دخوازیت که هرمی کدوسان ناخوی خوی رای خاته و اراده که بی بوی
1: لبر اما بو گوتت کرد بو ام خوناغ آمدنیا
0: بله فعلا کرد بو ام خوناغ آمدنیا و جگی داخل بوی اما استا که بر و اکوی اماجون پی کدو لیوی که ملا سال 1991 که پیوندی معنی رگولاتی گرتو کان امریکا هرمی کدوسان پیوندی هی ناو بناو ولاتي قطوغاني أمريكا حولي داوة أم هرمي أميش ببوشة وعزيبه كا دا خوازي قناقه كان دي خوازيت بلا ميما لإستادة سر راي أوي كدا مزرعة كان من باكي كوتوا برلمانة كا باكي كوتوا بيويستا كات أما بهندور بقرين كا أم دا بجبون أم لا وعزي كيما يستا همانا براس دي بي يق بخريتوا شون يق دخريتوا أو دي بنت أول عن السياسي كان ودي بنت أول عن السياسي يعني كالناوسة حكدا بنيان هي دبيت لام بارو دو خاتيه بغان ك سر راي بولي غندالي قصا كدن دسد نا عدالتي نا شفافه دهري بي كدو سر بلا مترسيه ك اسا غورترا لروي نظريه و دلت حركاتيك حركاتيك حركاتيك مترسيه درك كان زور بن بونا خوي ولاتيك او كاتي هي زناكو كان نا خوي ولاتك برو يجبونا شن برو يجريزيا شن برو يكالوسي دشن بلان بدا خو يسال هريم كودس هنا وانا بينين كاما ما ترسك هم لا قص بيدا كان سير بان ما كان كهر لا سروكي هم حزب كان وهم لا سياسة كان هم توجر كان بعض زود كان كم قناغه بو كرد ما ترسي دار ما ترسي دار كشي لدرويه كبيوندي هريم كودسان لرهندي خارجيه او قران كارني كلنا او شكدا عن العراق ده عن شر امريكا وايران اما انا هم ما ترسين بو سر هريم كودسان بلان هیچ هنگاو ارادهگ نبین لحرمی کدوسانو با عراسته یک علوستی یک هنگاوی یک گوتاری اما جو که مترسیه باشه ام نظر یعنی که باز دواده کن که تا که مترسیه درشه کن وجودی هی با سر سنور ناو خویه کن با عراسته سنور ناو خویه کن ده به هزکان برو یکتر بشن بلان یعنی برو دا بشبونی زیادتر رویش توین انشاور یکن بسر هزگی دو یزابو که یا بسر

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقل أمريكا كوتاي ديت

0: او بحره كنزك يعني بامتي اخوي قور داينوا
1: السنوري رافريني لنعيي تشاقرني إراس اجتماعي نوروسيكا نوش ومتقا بويا زياتري ماسيلو وقرها بيلو متقي الراو داكا ونوروسيكا لو متقي دي بينوا لدوكانا ودرياتا كدروسيكاوا بويا بيدالين درياتي دوكان
2: من يكم زاد لقى باوكي رحمتيم لا هشتاو شاش بوهاتم زور من دعوه او یکم زارم بو که بیم بو سر بعد باز لنواتا و بو خوم دستم براو کرد زورقه کم کری و راوم کرد وقت

لا كان علاش توصلوا تان لبيوم كاتتان باش من نارا كوم بار متي او كارانم گشتي فراواني هالا كان تان پیش كشكم سرتاش گرينگترين ناو نشانه كان لباري كشانوي هزكاني هاو پیمانان لا عراق دونالد ترامپ سروكي امريكا راي گانت امرو روجي چي گوري بو امريكا و سرکوتني كي اگلا كروي بسر داعشا اشلت برياري كي زور خراب امي لو گوماوي عراق تيو گلانت علي زيدي سرق وزيران عراق بفرمي كوتاي هاتني أركي هاو بيماناني العراق راقيانت فرماندي هزاكاني هاو بيماناني ودولتي دجي داعشش راقيانت طواوي هزاكانيان قشان دوتوا ايج باساوك بو غروبي چك داري لدروي دولت نماو جاركي ديكا مقاومه اسلامي العراق رتي كردوا تواك جروبا كاني مقاومه پابندي هیچ وعده كي حكومت بن بو چكدانا عليت ياداشت كان لغو شان دي چوارچوي هما غي واجو كردوا چاورواني ولامي حكومت كن لو باريو عبد الله اوجلان لباري دوخي شنگالو پامكي بلاو كردوا تو راي گاندوا الله يتبت يا بشال الشنغال بمينته ونابي رغريها به لتي كلبوني بسواي عراقه اشلت بدولتهم قلت بتشك اس دي كان لداعش باريز رين

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانة.

0: كلتوري لكاري كردي فيستيوالا كزور ريكو بيكا دياري مجوكو جروبي الباركي هوزان بجداري من هيو خلقيش شكر بجوازيه كي زور باشي ليه كردوا فيستيوالي آوا دبيتا هوي زياتر ناساندني كلتورا كمان زمانا كمان هالباركيه كمان ميجوية كمان زياتر خلق اوشتاني وبير ديتوا
1: جرينجا كي بوشاري مهابات اويا هم اويا لو بارودوخي استادا كبراستي جرانيا براستي بارودوخي شي ناخوش بو خلشي ما دتواني سكنايك ببودليان هروا بتو بوكا بو كساني كاسب كاريش دتواني او كساني كليرا لو بيشان قادا بشدارن وك برها مكانين هنا ودي فروشن اوانيش دتوانن لو هلا كلق ورقرنو
2: فستیوالی گل و موسیقا لا 28 ام مانگا دستی پی کردو و بریارا تاوکو دوی تشتینی یکمی امسال بردوان بید
3: برمتی او کارانم گشتی فراوانی حوالا کانم پیشکش کردن هر شاد

0: أبواب ملا حزي لملاي نكردو وارزام أو كاتا خلق معاشي ملا شو كهر من بير ميبا منالي أقران إيواران لبس قوتو أقران مال ومال بو نانيك يعني ناني فقير رحمتان ليبي هر مالو نانيك يبر بو أو كابراي مزقوتا يعني بر بو فقير ديارة موشيش ملايش بدس خلق بو خلق يعني أنا إتلا بره وباكم تيتي من ملايتي ناكم أبي بحر وهيني نفسي خوم بارا نفس برز بو بارا بياكم بو بجيبي مالو منال كشيكم هيا لبولي سيا وبرابي عاي خشكمي وتوه رابي عاي خشكم زور زانا بو بداخل ومد شوكا لقل باكم أجياوة هتاني ورو لمكتب ودويني ورو يكسر حاتو تو دوكانك اي باكم تر باكم اگر سفريكي كردبي او دو دوكاني لا او خشكم دانا وبتوتي فرقي كشو كورتيا بو يخلقا كد شعبي ليكن بلام لبر لجاتي او اي شعبي ليكن قسان فيوتو ناتوريان فيوتو لايتر انا كشيكم هيا لبوليسيا خشكي هنارو ليمو بهيا هتاني ورو كاسب كارما لباجني ورو هتاني ورو خندوارما لباجني ورو كاسب كارما كشي يو اقرم مكتو في داتير تقم لي اكن هرزكارو بير الان براسي حياي ام شارة ام بياو بردي بوكولو بارا كيدي كيبشتي لدي هاتو شار كجلجي غي كربيا بدوكانار إتر أوى زورة أو شعر.
1: بو شعر جوابي خلكي يا وتوا.
0: بلن بلن جوابي خلكي يا وتوا خوي زال كردو أما شعر كانية.
1: بسر كولتوري كردي دابو نريتا كان خواردنا كان جلو برجي كردي أوانا تو تشيت هي لسر أم بابتانا أو إيك أي بيني استاتشان جرينجي بكولتوري كردي أدرت.
0: والله كولتوري كردي زور جوانا وقد لنا وناسي وبوي إستاش كخلكا كسيري كشتا كونا كانكا كالتوريا كانكا اواني هنا يعني تو بيشوا كان خوش وبكاري هنا
1: مثلا اسا ديزاينري جلو برغي كردي معناها لزوريني روجان اجتماعي كان لخندنغا كان ولا شنو جواز كان جلو برغي كردي لبركريت كاوانا ابيني هس بتشي اكي او يا دور يعني باو كبير كويت وكشنك رنجيا وهوليا وبوي امر روجاني استابدي
0: زور زور اري والله امر روجان رنجي باوكما چون که کدش هاتو تا دره و خریکی پیشکوتنو نو خریکی خویندنو نو خریکی دوکان و بازار رو پر پیا کردنو کسبین
1: او ای که کدش ابینی استا روزنامه‌وان، دکتر، خوان بزنسا خوم لسکترکانی
0: خوم چند ساله فرمان بر بوم لتندرستی تندرستی فرمان بر بوم دوری 35 سال
1: بله
0: هر موچه لبشی حسابات موچه مکر
1: بله
0: بخوا موچه سی چل کس سی سال دو سال کس مبست جا او کاته هر با ورق و قلمه کش بو هیچ نه کمپیوتر من بو نه هیچ هر بچه او با دست جیه با جیه مانه کرد اره والا باوکم اوی پی خوش بو
1: ایسا ام کتابت پی پیم خوش آنک شعری نایی من با بخوانی تو اگر بتوانی
0: ایتر او تاک دیوانه هی بخوا هتشن هل يقرمو اي خوانا ما هو اقريم بوي
1: دو بيكر اشي بو كراو بي موابيل شاري سليماني
0: دو بيكر بساقة يعني مو يكي لو انا كبوي كرت دكتور تها كري خو معنا انساني تشاكا و دكتور تها خر خريكي تشاكا و بياواتي لقل خلق
1: دلت خوشة بو دو بيكر اوانيا
0: زور زور وا ازانم ام دنيا يا نومتي والله اما كي تربعوكم اونا خريكي بيشكوتو خوازيه بي
1: بلا
0: ملايك زور دعا كوتوا به
1: بلا
0: لديك دوري إيران به ناميكي بو أنيري بشعر كتباوكم بو آواء أكاو دنياي تيقاوة
1: بلا
0: كشيخ صوتا مكتبو ملا عبدالله توتن تشيبين جين أما ملا كانو سيريتي با إيمي ناسي قلابي جوجين برسيكم هيا لري شرع ودين ساتوش بنوسا جوابيكي شيرين داخي بجرقم آخر زمانا نشاني چاكي رولانا مانا ملا برباوكم خريكي پيشكوتو خوازيا من لبيرم دي وقتي منالي عالم پشيو حال لبر بتالي بتو بيجاو دو تغار هرزن شقيان هل دابولا خفت خواردن

امي كردستان وعراق تنيا لمانجي ابدا ببهاي ملياريكو حفتاو نو مليون دولار كالو شمكان لتركيا وهاورد كردوا هر عراق نيا كبو قبار زور بجد برمي تركيا ده بس المانيا وامريكا اولاتانش لبلي يكمو دومو سيمدان هر بويا تركيا بغشتي لمانجي ابدا به هنار دكردني كالوش شمككاني بس 3 مليار و 461 مليون دولار ده هاتي دسكوتوا ولا سرتاي صالش ده تامانج ايلو الواتا لا هشت مانج ده قباري هنار دي جيشتو تا 184 مليار دولار

0: امرو روجي كي دي كي لا عراق دا روجي سروريا سرجم برپرسا بالاكان عراق اما ديو حضوريان هبو هر لا مراسمكي علي زيدي ياخد للاي خوان وبراغين راو زور بي زوريان روجكيان با گرنگ زاني دلين دبيت ايدي اسمان وخاك وآوي عراق بدس يزام لكان عراقي وباري الزين سباسي اركي هاو بيمانان شان کردوا لدواي راگيان دني كشانوي يكجاركي يزاكاني هاو بيمانانو هروها لدواي اوي امرو كروجيكي ديكي العراق بابزاني اندوخي بغداد وعراق شونا برزان ملامين پيام نيري كانال هشت لا بغداد و راستو خول قلم دبيت و زانياري زياتر دخاتر رو امرو عراقي كان بشويكي قشتي دلين بو ايم الروجيكي خوش بو پيشتر كاتك برزان گفتو گوي لقل هنده كان کردوا گوتو يانا اركي اوان دميك تواو بو پيويز بو زوتريش برون بلام امرو استاكا روجي سروري عراقا برزان سلاود لبيت عراقي كان چي دلين و دوخي بغدادي پاي تخت شونا
1: كارزان سرتا باس ترنجد بو ويني جلال طلاباني يا خود مام جلال طبعا ويسب دوباري شكاتو ليك اكلاب شو نقشتيا كان يا خود مولا قورا كاني ام بغدايم